تعترف أول ما تيجي وتظهري بعيوني شايف.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

خلاص هروح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: ومعجزة وتبصرا في أمور حكمه.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.
3: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

0: 100.6
1: على كيفك انشغلنا.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: serious.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: ما ايه جديد عندك؟
4: ايه ده؟ وهتعرف كل حاجة،
5: كل جديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام عزيز عبدو مفيش غيرك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا ولد.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
5: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
4: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
5: نه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
4: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
5: وليه انت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
4: عشان الوقت بفلوس،
5: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
4: بدأنا الضرب تحت الحزام.
5: الحقيقة بتوجع.
4: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
5: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
4: لأننا مختلفين.
5: مختلفين جدا.
4: بس من غير الاختلاف ده
5: الحياة هتبقى مملة.
4: أنا أحمد الهوان.
5: وأنا يمنع.
4: استنونا
5: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
4: عشان نفهم بعض،
5: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: 2 و3 من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

وخطره اوبا.

0: الاستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 راس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعلم.

0: فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: جديد يا استاذ.

0: اذا انت سامع اللي انا سامعه ده كمان
1: انا سامع صوت
2: اللي انا سامع حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: الصندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس ماشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.
7: مف...

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

بالساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم FM
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالسهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: من فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
1: يا حبيبتي. ذاكري

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

دكتور تطعيم جدان مدالي هدية علشان تشميرتكم وانا كنت بساوي الام اديني فلوس من جب هدية عيد الام وساومت سلالم بيتنا ان انا مش حجري عليها وقصادها ما تتعبنيش وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك حيعيش

مسافة ما بيني وما بينك، أنا مش ماشي في شرايينك، كان ممكن أساومك لكن صورتي حتتحط صيف عنكي، وكبرت شويه

Thank you.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.
1: لو كنت بس

المصير قبل ما تبص لوشوشه شوف ملامحك في المراية قبل ما تحاسب ذنوبه هات حكايتك من البداية ما تحاسبش حد تاني قبل ما تحاسب ضميرك الحياة ما فيهاش ملايكة وانت مسؤول عن مصيرك

حكايتك من البداية، الدموع مش حزن دايما والسعادة مش في ضحكك.

فما تحاسبش حد تاني قبل ما تحاسب ضميرك. الحياة ما فيهاش ملايكة وانت مسؤول عن مصيرك. قبل ما تبص لوشوشهم شوف ملامحك في المراية. قبل ما تحاسب ذنوبهم هات حكايتك من البداية. ما

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

حدا والسواق عشان كده بيعرف يسوق اصله كان خريج حقوق خريج جديد فرحان سعيد ومعوش فلوس راجل فيني

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك. جديد نجوم اف ام عزيز عبدو مفيش غيرك. أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: مارو احمد سعد عفروتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: ومش هنخسر حد غير ان الجميله جمال انا بفهم فيه
1: كل جديد طول الوقت
2: خدت بالك
1: نجوم فهم على كيفك.

0: الأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما اعرف.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
5: يا حبيبتي ذاكري
6: اتعبي.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة.

0: بالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
0: امال ايه جديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجه،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: الو
1: الو يا قلبي.
0: ايوه
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: ايوه
1: هات لنا طبل وفوقيها قبل.
0: أيوه.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6، حلقة جديدة من يوم السبت والويك اند خلاص بيخلص، بس احنا معاكم ودايما بنكون معاكم محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في كل يوم اربع وخميس وسبت من 5 لـ 7. دايما معاكم بتبعتوا لنا كل مسجاتكم وكل الحاجات اللي تحبوا تسمعوها والاراء والاخبار والمواعيد والمسجز المعينة اللي حابين توصلوها للناس المعينة على 015-595-2106 وتقولوا لنا عاملين ايه وايه الاخبار. ايه اخبارك انت يا منير؟
2: والله بقيت احسن يا دينا. مساء الفل عليك ومساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام. رحب بيكم، نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربع وخميس وسبت من 5 لـ 7 على الهواء مباشره، علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا، نطمن عليكم ونتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. مساء الفل عليكم جميعا، اخباركم ايه؟ يا رب يكون ويك اند سعيد وعطله نهايه اسبوع تكون خفيفه وظريفه عليكم كلكم، وتكونوا انجزتوا وبتنجزوا كل الاشياء اللي مأجلينها للاجازه، وان شاء الله تكونوا بتتبسطوا، يعني بتعملوا حاجات لذيذه في الاجازه كده ايه، وتريحوا من تعب وشغل ودراسه طول الاسبوع، ولو انها خلاص قربت تخلص، يعني السبت خلاص احنا في نص اليوم، فبس ان شاء الله نلحق. يعني
1: الباك تو سكول ايه يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا حاسه ان احنا بقالنا كتير قوي ما حدش بيقول لنا حاجه على الباك تو سكول، عامل ايه عندهم؟ حاسه ان هم مصدومين يعني من كتر الصدمه.
2: خلاص في ايفالويشن وكوارتر وامتحانات شهر وليله كبيره قوي سعادتك.
1: احنا خلصنا قوي، يعني حاسه ان احنا بقالنا اسبوعين بس ثلاثه باك تو سكول.
2: ما خدوا حاجه اكيد، ما كانوش بياخدوا
1: على طول كده، على طول ميد تيرم ومواعيد يعني وامتحانات
2: في اجواء
1: بقى يدخلوا على طول التعليم.
2: انتوا ايه اللي بيحصل من اول السنه ده؟
1: اتعلمتوا ولا ايه يا جماعه؟ طمنونا عليكم، بس طمنونا وابعتوا لنا وقولوا لنا لو في اغاني معينه حابين تسمعوها، لو حابين توجهوا رساله معينه لشخص معين، حابين تقولوا ايا كان، حابين تقولوا لنا حاجه، تبلغونا حاجه.
2: لو راكبين مع حد العربيه عايزين توجهوا له رساله ومش عايزين توجهوها له بشكل مباشر، ممكن تبعتوها لنا.
1: طب ما ممكن ينزلوا، فاهم قصدي؟
2: ما هو بقى ممكن يعرف اصلا المسج دي او لا، فاهمه؟ ممكن يكون في احساس
1: او يفهم انه ليه.
2: فلو راكب او راكبه جنب حد في العربيه وعايزه توجهي له مسج، ممكن تبعتها لنا واحنا نقولها له، ولو في اي احساس هيحس.
1: لو مش عارفين توجهوا مسج لحد معين بس ممكن تتوجه باغنيه، ممكن برضو تقولوا لنا ونشغلها،
2: ابعتها له يمكن مش واخد باله.
1: 015-595-2106.
2: ولو راكبين مع حد المواصلات بقى، حد ما تعرفوهوش برضو مضايقكم في حاجه مثلا، في رساله عايزين توجهوها له ومشغل البرنامج، فممكن تبعتوا لنا المسج واحنا نقولها ويمكن لما تحس اديني حس بقى ولا اي حاجه.
1: يعني يمكن اي حاجه تحصل على فكره. احنا معاكم دايما. مش عارفه انتوا ليه متوقعين ان احنا عمرنا
2: اقول الرقم كمان مره ولا في الامور؟ طيب 015-59-55-1006 اللي هي اصلا زي ما هي
1: 015-59-2106.
2: لبلب البنت، لبلب
1: عادي،
2: لبلب في الارقام وفي الحاجات اللي منتل
1: بتحصل جدا. وما تنسوش يا جماعه ان احنا يوم السبت بقى يوم المود سوينجز، غير ان هو سبت الانجاز.
2: عادي. يعني الاغاني هتلاقيها حبه فوق وحبه تحت.
1: بالظبط.
2: جاهزين ولا ايه؟
1: حابين تسمعوا ايه ايا كان هو ايه، احنا معاكم، طمنونا عليكم وبلغونا وقولوا لنا، وهنرجع لكم بعد الاغنيه.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا
2: يا اهلا اهلا و300 الف اهلا وسهلا
1: يا مرحب، وحشتونا جدا جدا من اللينك اللي فات ومن الحلقه اللي فاتت. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير، تكونوا في افضل حال، ويكون كل شيء على ما يرام. بنمسي عليكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه، رايح مشوار، رجع من مشوار، تعمل امرك كده امرك كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في الجيم او في السكه.
2: حلو قوي الجيم اللي دخلته علينا ده، حلو قوي الجيم اللي دخل علينا فجاه.
1: تلاقينا كل حلقه كده بنزود باند كده، المهم ان احنا بنمسي عليكم
2: في المدرسه،
1: في المطبخ،
2: في اي حته، في الشغل،
1: في التوكيل،
2: في المشاوير،
1: عند الدكتور،
2: عند الخضري،
1: في سلامه. مهم يعني
2: طمنونا،
1: نتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. ودايما بنفكركم ان رسائلكم على الواتساب مهمه جدا في هذا البرنامج على 015 59 55 1006 عشان نطمن عليكم، نعرف انتوا فين وبتعملوا ايه، وانتوا كمان تعرفوا ايه الدنيا النهارده، تبعتوا مسجز من خلالنا تطمنوا علينا، تقولوا لنا الغداء النهارده مثلا، وتقولوا لنا لو في اي اجواء مروريه مش طبيعيه عشان ننبه بقيه الناس اللي لسه بتتحرك ان هم يشوفوا طرق بديله، وهكذا بقى.
2: 015-5952-1006 قلناها تانية، هو بطريقة تانية بالراحة علشان تبعتوا لنا وتطمنونا عليكم وتقولوا لنا ايه الاخبار، ونقول لكم حالة الطقس ايه اخبارها، ايه اخبارها عندك؟
1: لا انا عندي الجو تمام، انت الدنيا حلوة؟
2: انا عندي حلوة برضو الحمد لله.
1: مش بنفتح التكييف بنفس الـ انا بتكلم على العربية
2: بطلنا، بس انا جاية بصراحة النهاردة بتكييف، النهارده حر
1: وانا سيكه، بس مش بنفتح التكييف في العربيه بنفس المعدل بتاع الصيف يعني.
2: ده حقيقي،
1: يعني بالليل الدنيا حلوه،
2: هو النهارده مدي حر شويه
1: بس بالليل الدنيا حلوه.
2: يعني هو الصبح بيبقى فيه شمس، يعني امبارح واول لا الدنيا كانت مغيمه قوي
1: صحب،
2: بس النهارده في شمس
1: الحمد لله،
2: وشمس اللي هو شمس يعني، بس
1: شمس وهوا خلي كنتوا سوا
2: شمس معلم، خليك ساكت يا لساني بقى. كشفت الهيئه العامه بقى للارصاد الجويه ان بكره يوم الاحد هيسود طقس خريفي معتدل الحراره في الصباح الباكر، ومقل الحراره نهارا على السواحل الشماليه، وحر على الوجه البحري والقاهره وشمال الصعيد، شديد الحراره على جنوب الصعيد.
1: بالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه بكره باذن الله على بعض المحافظات، نبداها من القاهره العظمى 30 والصغرى 19،
2: اما اسكندريه 26 22،
1: بورسعيد 27 22،
2: واسماعيليه 31 19،
1: شرم الشيخ 33 26،
2: اسيوط 31 19،
1: سوهاج 33 22. تحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش، وقولوا لنا ايا كان انتوا بتسمعونا منين، برضو الجو عندكم عامل ايه، من مصر لو من مصر بتسمعونا من انت يا ست الكل بقى، يا ست الكل نكمل جملتنا.
2: انا ما قلتش حاجه
1: يا ست الكل،
2: انا ما قلتش، انا ضحكت بس
1: كده
2: يعني.
1: كده الزملاء الزملاء مش عارفين يتكلموا،
2: ما هم مش عارفين يتكلموا
1: الزملاء مالهم؟
2: اصل انتوا يا جماعه انتوا مش فاهمين احنا قاعدين في ايه دلوقتي.
1: مود
2: احنا في مود، احنا بجد في مود والله العظيم، يعني لو في تي في ما كنتوش هتشوفونا.
1: يعني كنا هنعمل لكم باي باي كده بفلاش الموبايل،
2: انتوا تسمعونا برضه يعني مجرد سمع.
1: توقعاتكم للاوتفيتس كمان النهارده، يعني تفتكروا احنا
2: الامبيونس ايه،
1: مطقمين ايه النهارده،
2: مطقمين ولا مش مطقمين، ولو مطقمين مطقمين لون ايه، وجست اوتفيت
1: جزه تشيك
2: جس.
1: طيب الكويرة، أصدقاء الكويرة وراهم إيه؟
2: يلا بقى، يلا نعرف بقى، نعرف مباراة الأسبوع أرجوك، أنا على نار.
1: ماشي على أصدقاء نار. الكويرة مستعدين مبدئيا، ماتشات النهاردة بإذن الله في كاس الخليج، السعودية في مواجهة منتخب قطر الساعة 7، والإمارات في مواجهة عمان الساعة 9:30، أما في دوري الأمم الأوروبية ماتشات النهاردة برضو تنطلق في تمام السابعة مباراة قوية ما بين كرواتيا وإنجلترا، والساعة 10 إلا ربع مساء النهاردة إسبانيا في مواجهة منتخب التشيك.
2: اما بكره بقى في مباريات وديه هتكون طبعا منتخبنا مصر وجنوب افريقيا الساعه 9، اما بقى في دوري الامم الاوروبيه اليونان والمانيا الساعه 10 الا ربع، وفي نفس الوقت برضه هيكون البرتغال والنرويج، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله في المباريات الوديه مصر تفوز برضه لحد ما نتاهل
1: باذن الله. نتاهل ما نعرفش منين من الوديه، بس عايزين نتاهل، المهم ان احنا نتاهل. كملي كملي،
2: نروح للنوك اوت يعني. مفيش
1: فريندلي عادي، يلعبوا يروحوا بعدها هنتظبط
2: يعني.
1: مع بعض هنظبط مع بعض بعدها
2: ناخد
1: انت وراكي حاجه؟
2: لا
1: طيب بعدها نخلصها ونشوف هنروح ناكل هنروح. يوم الاثنين دوري الامم الاوروبيه، ما بلاش بقى حاجات بقى في النص كده،
2: حاولت اعمل حاجه صح.
1: دوري الامم الاوروبيه ماتشات هتستنى في يوم الاثنين باذن الله، الماتشين الساعه 10 الا ربع بالليل، ماتش فرنسا وبلجيكا، وماتش تاني هيكون ايطاليا وتركيا، الاثنين الساعه 10 الا ربع يوم الاثنين.
2: يوم الثلاث بقى في دوري الامم الاوروبيه برضو كرواتيا واسبانيا الساعه 10 الا ربع، وفي نفس الوقت انجلترا وتشيك.
1: في ماتشات جامده بقى
2: صح؟ شكله هنتأهل ولا لا؟
1: المهم هنتأهل ولا ايه؟ طمني
2: طمني.
1: يوم الاربع في ماتشات برضو وديه، ماتش الارجنتين وبنين هيكون الساعه 2 العصر، وفي كاس عاصمه مصر في بقى اربع ماتشات يوم الاربع باذن الله. الساعه 5 في ماتشين، بيراميدز والقناه وبترول اسيوط والاهلي، دور الساعه 5. وماتشات الساعه 8 في نفس البطوله، كاس عاصمه مصر يوم الاربع باذن الله الساعه 8 هيلتقي الزمالك مع زد وسيراميكا مع المصري.
2: كاس عاصمه مصر برضو يوم الخميس، الاتحاد وادي دجله الساعه 5، في نفس الوقت المقاولين والجونه، والساعه 8 هيكون غزل المحله وابو قير، وفي نفس الوقت الساعه 8 برضو مساء مودرن سبورت والبنك الاهلي.
1: انها الموسوعه، انها الموسوعه يا عزيزي.
2: يا رب نتاهل بقى
1: يا رب بقى نتاهل من الماتشات الوديه بقى، وربنا يكرمنا كده يا رب
2: بقى يا النبي.
1: شوف الكلام على ايه في برشلونه، وايه اللي بيحصل مع حمزه عبد الكريم ولا ايه؟
2: يلا بقى.
1: ماشي، في تقارير صحفيه قالت ان هانز فليك مدرب برشلونه ناوي يدي المهاجم المصري الشاب حمزه عبد الكريم دور اكبر مع الفريق الاول خلال الفتره اللي جايه، خصوصا بعد ما سجل اول اهدافه الدوليه مع منتخب مصر. حمزه عنده 19 سنه، وبرشلونه شايفه مشروع مهاجم رقم 9 في المستقبل، لكن النادي مش عايز يستعجل في مشاركته ويفضل يزود دقائق لعبه بالتدريج. الو،
2: وفقا بقى لصحيفة سبورت الأسبانية، فبرشلونة مستهدف إن حمزة يشارك في حوالي 10-15 مباريات مع الفريق الأول الموسم الحالي، وعلشان يكتسب كمان خبرة من غير ضغط أو إرهاق بدني في بداية مشواره. وحمزة بقى مشاركته كانت محدودة لحد دلوقتي بسبب المنافسة القوية في الهجوم، لكن مع زيادة الضغط في المباريات خلال الفترة اللي جاية ممكن يحصل على فرص أكتر لإثبات نفسه مع الفريق الأول
1: بإذن الله. يبقى نجم برشلونة الأول والأوحد، معناها لعبة جماعية يعني، بس نتمنى له التوفيق إن شاء الله في فكرة التميز وإثبات ذاته يعني، وإيه والحصول على فرصة، وكمان إن هما إن حمزة يقود هجوم برشلونة خلال
2: الدوري الإسباني. يا رب إن شاء الله كل التوفيق
1: وكل حاجة. طيب، في بقى كلمات على الواتساب.
2: طب نفكركم بقى بالرقم بقى ولا إيه؟ عشان تبقوا فاكرين ان احنا النهارده يا جماعه يوم سبت، في مود سوينجز في الاغاني كتير قوي، وكمان سبت الانجاز، في انجاز ايا كان الانجاز اللي انتوا عملتوه، صغير كبير بسيط ايا كان هو ايه، قولوا لنا وابعتوا لنا على 015-59-52-106
1: زي ما قالت دينا كده بالراحه كمان مره، 015-59-55-1006.
2: سهله وبسيطه ومش مستاهله
1: اصل، عادي يعني،
2: خلاص بقى
1: زي ما قالت بالظبط. موضوع الاغاني والمود سوينجز ده هتلاقوا في الاغاني، وانتوا كمان تقدروا تختاروا معانا الاغاني دي، حبه فوق حبه تحت يعني، حبه فيها هايبر شويه ومزيكا وفراحي وكده اهو، وحبه بقى اللي هو تعالى بقى قولوا له ما خرجتش يعني من الجنه بقى، وزي ما سمعنا بقى الهضبه
2: بدانا لكم تعالى دلعك، وبعد كده قولوا له ما خرجتش يعني من الجنه،
1: اللي هو ايه، احنا لسه في الويك اند بس في نفس الوقت بكره شغل، فاللي هو احنا بين الاحساسين دول،
2: احنا حزن بس برضو مبسوطين.
1: لا مبسوطين جدا ان احنا معاكم على الهواء بصراحه. ده كده مين كده بقى بيقول ايه؟ مساء الجمال عليكم، وحشتونا كتير، انتوا اللي بتعدوا اليوم والله، انتوا اللي بتعدوا كل حاجه حلوه في الدنيا بتبقى معاكم بسببكم، شكرا. النقل التقيل بيمسي عليكم، والحاج مصطفى عايز يسمع فيروز، والحاج مصطفى محمل نقله تقيله وبيقول لكم والله بحبكم يا حاج مصطفى.
2: تحياتنا ليك يا حاج مصطفى،
1: ربنا يستر طريقك يا حاج وتوصل بالف سلامه، وسعداء جدا انك بتسمعنا. مساء الفل، ادينا واحده تا تا تا تا تا تا. مساء الفل عليك يا حاج، ازيكم عاملين ايه؟ انا عبد الله، ممكن تدعوا لابني تايم عنده ماتش النهارده؟
2: ربنا معايا يا رب ان شاء الله،
1: ان شاء الله يكسب بالتوفيق. يا رب بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق وتشوفوا اشطر واحد في الدنيا كلها،
2: ربنا يخليه لك يا رب.
1: طمنا عمل ايه في الماتش، وقول لنا رياضه ايه يعني، ايه نوع الرياضه اللي عنده فيها ماتش النهارده؟
2: حاسه كوره، ما عنده ماتش،
1: عشان كلمه ماتش اي رياضه فيها ماتش.
2: ايوه مفهوم. بس هو طالما ابني عنده ماتش يبقى اظن ما قالش، يبقى خلاص واضحه،
1: ابني وماتش يبقى كوره.
2: بس خلاص اكد لنا بعد اذنك يا استاذ عبد الله.
1: يعني اظن ان هو كره قدم يا جماعة، دينا بهجت بقى يا جماعة بقى،
2: أصله ما حددش، فخلاص الإجابة في القطعة يعني.
1: ده بإذن الله ربنا يوفقه ويجيب جوان.
2: سمعتوا التسقيفة ولا لأ؟
1: هي سقفت لنفسها البنت برضه. عندها برضه تاتش كده، بنحاول يعني نتعامل مع الموضوع بس خير.
2: لو اي حد قال اي انجاز عمله يوم السبت هسقف له نفس التسقيفه. أوكي؟
1: وانا كمان
2: اديني قلت اللي عندي.
1: طيب، في رقم اخر 505 على الواتساب بعت لنا الانجاز، اني ما روحتش الشغل ونمت طول اليوم وعايز اسمع اغنيه شفت كلام.
2: حاضر نجيبها لك على طول.
1: طب الانجاز ايه؟
2: يعني مش عارفه اسقف له ولا اعمل
1: انا مش عارف ده خبر يفرح ولا يحزن بصراحه.
2: ما مش عارف
1: ما انت فكره ان انت ما رحتش الشغل ونمت دي برضو ما نشجعكش عليه
2: بالظبط. مش هقدر اقول لك برافو عليك
1: والا كنا نمنا احنا بقى وما جيناش الحلقه وكده.
2: ما كنتش سمعتنا بقى ما كنتش سمعتنا بقى ما هي لو ماشيه بس هجيب لك الاغنيه اللي عايزها.
1: يا اما ناخد بريك وناخد تعسيله ونرجع.
2: اه بالظبط يعني
1: إيه؟
2: انت ممكن بس اللي انا اقدر اايدك فيه ان انا احط لك الاغنيه
1: غير كده سوري. ماشي السلام عليكم معاك محمد. الجو بيكون برد بالليل وفهد ابني تعبان نقول له الف سلامه كلنا
2: نقولفه.
1: ما بس يا بنتي يا بنتي ما تخلينا نكمل جمله يا جماعه رجعوا لنا الكاميرات وطلعونا على التي في والله. ماشي الف سلامه عليك يا فهد. الف مليون سلامه.
2: الف سلامه.
1: تطمنك عليه ان شاء الله وتطمن عليه وتشوفه زي الفل واشطر واحد في الدنيا كلها وسلم لنا عليه جدا. قلنا احنا سلام عليه
2: جدا جدا.
1: السلام عليك يا فهد.
2: وما تنسوش يا جماعه تبعتوا لنا 015 5952106 وتطمنونا عليك وتقولوا لنا ايا كان الانجاز اللي انتوا عملتوه او حاجه ما عملتوهاش ومبسوطين وبالنسبه لكم انجاز برضو ابعتوا لنا وقولوا لنا. ولو في اي حاجه
1: لو في اي حد جنبكم في اي وسيله مواصلات سواء عربيتكم او راكبين وسيله مواصلات يعني عايزين توجهوا له رساله عايزين اللي جنبكم يتاخر شويه على الكنبه ومش عارفين تقولوا له ابعتوا لنا واحنا هنقول.
2: اه بالظبط هيسمعونا.
1: بالظبط
2: هيسمعونا وانتوا هتكونوا ما قلتوش حاجه في الاخر. المهم انكم تبعتوا لنا وتطمنونا على ايه بقى. على ايه بقى
1: 015
2: 59
1: 55
2: 106
1: يلا بينا.

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة لسه مكملين معاكوا على نجوم اف ام 100.6 ولسه معاكوا على الهواء مباشرة من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكة محمد منير ودينا بهجت. ولسه تقدروا تبعتوا لنا على واتساب 0155951006 وتقولوا لنا حابين نتكلم في ايه. عمرنا ما سألناكوا على فكرة تحبوا نتكلم في ايه، فايه رأيكم؟ ايه رأيكم تقولوا لنا عادي ممكن نتكلم
2: الدنيا
1: والله
2: إيه؟
1: ممكن نتكلم عادي زي ما انتوا عايزين نتكلم بقى ايه بقى في اللي انتوا حابينه.
2: ماشي،
1: لو في طرق زحمة بلغونا عشان نقول الناس ما تروحهاش ما تتزحمش اكتر يعني، ولو في طرق فاضيه تقولوا لنا عشان نخلي الناس تروحها عادي وتتزحم بقى.
2: معنا شويه اخبار. ايه
1: اخبار؟ اخبار
2: معنا شويه اخبار كريزي
1: اخبار بصراحه. في انا إيه عندي لنا؟ عندي حاجات بتقول بقى حاجات كتير قوي. تحب نتكلم في الكوره ولا في تيك توك وانستغرام وكده؟
2: يا ما انا جاي في اي حاجه بصراحه.
1: ماشي، بص عندي دراسه
2: او النبي
1: انه انستغرام وتيك توك بيربطوا المشاعر السلبيه اكتر للمراهقين.
2: ممكن
1: ازاي بقى؟
2: يعني على حسب فكرتي انا قبل ما اخش في الدراسه يعني على الموضوع، ما اعرفش، بحس ان الارتباط بفكره الريلز والديوريشن او المدد القصيره للفيديوز ورا بعض ورا بعض ورا بعض تخلي خلقهم ضيق جدا.
1: لا بقى في زي ما دلوقتي ترندنج اصلا التعفن الدماغي.
2: حاسس
1: اللي هو انت سيكا. مش مستحمل يبقى حاجه طويله، اللي هو انت مثلا في مسلسل فبتشوف لقطة الحزن.
2: ايوه
1: لا ماشي ماشي وانا هشوفك انت بتعيطي لسه. ما خلاص
2: بقى كده ولا لا قبل كده؟ بس علشان كده كل البلاتفورمز او المنصات الكبيرة اللي بتنتج افلام ومسلسلات بقى من ضمن البريف اللي بيدوه للمؤلف او اللي هيكتب قصة الفيلم او المسلسل ان هو يعمل حسابه على اعادة شرح القصة كل شوية والفيلم شغال، علشان الناس من كتر الريلز وتيك توكس وكده ما بقتش بتركز ديوريشن كبيرة، فكل شوية فكرهم ان ده ابو دي وده اخو ده وده مرد.
1: ايه يا اخويا يا حبيبي
2: حبيب قلب العيلة إيه؟ كلها اللي كنت مسافر ولسه راجع
1: كل شوية
2: ما تقعد معانا، ده انت كنت مسافر ولسه راجع،
1: ده انت كنت لسه راجع دلوقتي اول امبارح الساعة 7 الصبح. طب ما خلاص كده. ما احنا عارفين هو ليه لازم نقول كده. وبعدين كمان بقى في اللي هي الملخصات جاي من زمان دي موجودة شوت. بس دلوقتي بقت اللي هو انا بشوف ملخص مسلسل 200 اصلا سيزن.
2: بس الناس اصلا تأثرت بالفكرة دي، لان انت لما تيجي مثلا على سبيل المثال لسه حصل كده من كام يوم بفرج حد على ريفيو بتاع عربية على ديريشن كبير يعني يوتيوب. لا لا لا لا ليه هنقعد نتفرج 20 دقيقه؟ ما هي نفس الشرح ده موجود في دقيقه ويلا وهوبا
1: بالظبط
2: يا معلم. طب
1: ما انت عندك تفاصيل اكتر ما هتعرفها.
2: اشتري عربيه بمليون ورقم يعني
1: ما تفهم
2: مالك
1: ما تفهم
2: مالك
1: انت ايه بنك الحظ ولا ايه؟ ماشي، الدراسه بقى بتقول ان هي كشفت ان المراهقين بيتعرضوا لانواع مختلفه من التجارب السلبيه على الانترنت، وان بعض الاضرار دي بتبقى زي التنمر بقى بتحسب معادلات قريبه من اللي بيحصل في الواقع. اما بقى الانترنت بيكون مصدر اكبر لمشاهده صور عنيفة وكمان استقبال محتوى غير مرغوب فيه.
2: حصل
1: بالظبط،
2: وبشوف اليومين دول محتوى غير مرغوب فيه. أيوة. مش عايز اتكلم بقى
1: عامة بقى. نقول
2: الدراسة اتعملت على 472 مراهق في امريكا عمرهم ما بين 13 و 17 سنة اوكي خلال الفترة من فبراير لديسمبر 2025 أوكي. وشملت استخدام 20 منصة زي فيسبوك وإنستجرام وتيك توك ويوتيوب، ونتائج أظهرت أن حوالي 45% من المراهقين شافوا حد تاني بيتعرض للمضايقة. إيه الكلام ده؟ و 29% حوالي 30% أنهم تعرضوا للمضايقة بشكل مباشر، يعني في ناس اتفرجت على حد بيحصل له حاجة مش كويسة، وفي 30% حصل لهم أوريدي هم شخصيا حاجة مش كويسة.
1: ماشي، وده كان اصلا يعني بيكون خلال اخر 4 اسابيع، وكانت النسبه قريبه قوي ما بين الواقع وكمان ما بين الانترنت، يعني 19% مثلا او 18.5 في الواقع مقابل 16 على الانترنت. ماشي، لكن أوكي. الانترنت بقى كان اكتر انتشارا في انواع تانية من الاذى، زي ان انت بتتفرج على الحاجات اللي انت بتشوفها الصور العنيفه او استقبال صور مش مرغوب فيها خالص، يعني حاجات اللي هو ما تتشافش اصلا، او مشاهده محتوى بيشجع على ايذاء النفس. ماشي، وكمان 51% من المراهقين قالوا ان استخدام التكنولوجيا بيأثر بشكل سلبي على نومهم.
2: ايوه
1: لان انت كمان قبل ما تنام بقى لازم اللي هو انت ما ينفعش تنام وانت مش ماسك الموبايل،
2: تروح في النوم غير بالريلز.
1: لا كنا زمان بنخش والله العظيم السرير عادي وننام
2: دلوقتي كانت التلفزيون والبلاي ستيشن كانوا بيتسحبوا.
1: الموبايل كان بيتسحب ايام ما كانش غير اصلا
2: بلاي ستيشن بيتسحب، اللي هو انت مش
1: عارفه لو قلت هيبقى اعلان ولا
2: او بقى تعسيف، اللي هو بلاي ستيشن معاك بس هياخد كيبل الاتش دي.
1: ايوه
2: او اي كيبل يعسفك بقى في النص
1: تعمل
2: اشيل الراوتر.
1: لا لا لا، هو كانت زمان عامه انا ممكن اتكلم في التليفون، شوف بقى هتكمل
2: بقى ازاي. عارفه سمعت التليفون الدايل اب راح مع اللي راح،
1: شوف هتكمل ازاي انت بقى.
2: العماره كلها كانت بتصحى لما كان بيبقى فيه دايل اب من الصوت. ماشي. الدراسه كمان كشفت عن اختلاف التجارب بين منصه للتانيه، مثلا رؤيه الصور العنيفه كانت اكتر بين مستخدمي انستغرام مقارنه بيوتيوب، وكمان الاحساس ان الحياه بتبان اسوا بسبب منشورات الاخرين كان اعلى على انستغرام

0: طبعاً كده. طمنونا يا جماعه برضو انتوا ايه رايكم في مواضيع الانترنت والحاجات دي، علشان عامه هي مش بس بتاثر على المراهقين، هي بتاثر كمان على الكبار. لانه لو شخص زي ما هو منير كان لسه بيقول، ممكن تكون واحده شافت حاجه على الانترنت، طب جوزي ليه ما بيعمليش كده، طب ليه جوزي ما بيدلعنيش كده،
1: ما بيودينيش الاماكن دي ليه بقى،
0: مش الحاجات اللي انا بشوفها
1: على ايه بقى البحور بقى اللي عليها بول دي، والناس اللي
0: هم ليه كل اسبوع بيسافروا وانا لا،
1: الناس اللي بترمي على بعض فاكهه دي ايه ده
0: بالظبط،
1: ايه المجتمع ده،
0: ليه بيتغدوا كل يوم ده وانا ليه،
1: ايه اللوبستر ده محمود قوم رد عليا،
0: فالموضوع بيبقى اللي هو عايزه ورد بسرعه،
1: اللوبستر ده قوم رد بقول لك،
0: هات لي ورد، عمرك ما جبت لي ورد من ساعه ما اتجوزنا ودي بيجي لها ورد، فالموضوع بقى مكبر المواضيع جدا.
1: طب تعالي
0: طمنونا على ايه بقى،
1: على ايه، على الواتساب 015 59 55 1006.
0: عامه
1: يلا بينا. هلا يا بيبيز،
0: هلا
1: مه. مش هقول لك هلا بيبيز، كيفكم منورين الدنيا، ان شاء الله نتاهل يا دينا عشان خاطري.
0: يا رب ادعوا لنا،
1: مباريات وديه ناريه. مبسوطه قوي وانا بسمعكم، احنا يشرفنا والله، وانا على الدائري دلوقتي والطريق ماشي الحمد لله بس don't type and drive، يعني ولا تنشغلوا بغير القياده.
0: قالت اسمها او قال اسمه
1: لسه؟ عايز اهدي اغنيه حاول تنساني لمحمود اللي كان خطيبي
0: يا حبيبتي بقى،
1: ده قالت اسمه. وقولوا له يفكوا مني عشان مش ناقصاه. لا فكك بقى حوده.
0: خلاص يا حوده، حاول تنساها.
1: خف بقى، خف شويه،
0: حاول تنساها
1: يعني. شوف حاجه
0: خلاص بقى. خلاص بقى. طب هي ما قالتش اسمها برضه؟
1: لا لسه، بس غالبا بالتايب هي غالبا. ولا ماشي، مساء الخير، سعيد اني بكلمكم، احنا نتشرف والله، برنامج جميل، احنا مذيعين بوجودكم يا فندم، شكرا جزيلا، بس معكم مستمتع على الطريق، تحياتي لحضراتكم، ده رضا الحناوي، اهلا وسهلا.
0: اهلا.
1: الانترنت بوظ لنا الدنيا، مش قوي، على حسب بنستخدمه ازاي،
0: على حسب فعلا يعني. هو لا، ما نقدرش نقول ان هو مبوظ 100% ولا ان هو حلو 100%.
1: هو بالظبط
0: لا، هو كويس في حاجات ووحش في حاجات.
1: هو استاذ رضا كمان بيكمل كلامه وبيقول يا ريت نستعمله صح، هو ده الكلام فعلا، ان احنا ازاي بنستعمل الانترنت او ازاي بنستخدم كل حاجه بتظهر في حياتنا اصلا. ويا ريت اغنيه كلام الماما.
0: حاضر
1: ماشي،
0: حاضر
1: يا ريت،
0: حاضر يا ريت فعلا.
1: شكرا يا فندم على المسج، جدا جدا جدا.
0: تؤمر يا جماعه،
1: اوامر. مساء الجمال والطاقه الايجابيه عليكم الغاليين. هلا هلا، ده حماده المصري، مساء الفل.
0: اهلا اهلا
1: حماده، منور الدنيا كلها. في كمان مسجز، طيب اخباركم ايه، انا بوسي اول مره اشارك معاكم.
0: ازيك يا بوسي، منورانا. بوسي،
1: عايز اقول لماما اني بحبها قوي،
0: ربنا يخليها لك يا رب،
1: سمعتك وربنا يخليكم لبعض، وعايزه اسمع روح البحر لفضل شاكر.
0: حاضر،
1: احنا يعني لو على نروح البحر دي احنا
0: نفسنا والله،
1: يعني نفسنا. احنا مؤيدين جدا للمبدا،
0: نفسنا
1: لو على
0: جماعه
1: البحر.
0: الاغاني اللي انتوا حابينها عادي ايا كان المود ايه نشغلها لكم، لان احنا مود سوينجز يوم السبت، ولو في انجاز ما تنسوش يوم النهارده سبت الانجاز.
1: ايوه
0: ايا كان الانجاز ايه، حاجه بسيطه، طفيتوا النور، ولعتوا البوتاجاز، عملتوا طبخه حلوه، عملتوا فطار، قمتوا من السرير، اي
1: طارق
0: حاجه.
1: طارق عمل انجاز، هو باين على
0: ايه يا طارق، قول لنا
1: الواتساب هو شكله هيعملها ولا ايه،
0: طمنا يا طارق.
1: ماشي، مساء الفل دينا ومحمد، مروح من انترفيو يحرق الدم.
0: ايه؟
1: والله.
0: ليه
1: شغلوا اي حاجه نفرفش، عشان حقيقي كان مستفز.
0: لا محتاجه افرفش.
1: والانجاز اني رحت الدقي.
0: بص انا كانت الاغنيه اللي جايه كانت حزينه، بس والله عايزين، عشان
1: وبعيد عني الانترفيو كان بعيد، وكان ما شاء الله استفزاز. بس طب ما تقول لنا في شركه ايه ولا مين اللي عملها الانترفيو؟
0: لا ضروري،
1: لا نوجب معايا يعني. لا اصل طارق متضايق.
0: انا خلاص نشغل له اغنيه حلوه.
1: لا اصل ما يتضايقش.
0: والله ما انا عارفه والله.
1: ما تزعلش نفسك،
0: اوعى تزعل نفسك يا طارق.
1: طارق بنحاول تاني، وهيجي لنا اوفرز احسن من اماكن احسن ان شاء الله.
0: ما تزعلش،
1: وقول لنا الانترفيو كان فين ونروق لك عليهم.
0: ما تزعلش نفسك، وهشغل لك اغنيه مفرفشه عشان خاطرك والله، كانت حزينه بس غيرتها لك عشان ما تزعلش. راجعين لكم تاني معاك في السكه، محمد منير ودينا بهجه، تبعتوا لنا واتساب 015 59 5 2 1 0 6.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: كنت معك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة الثانية من معاك في السكة محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام 100.6. وطبعا زي ما انتم عارفين الفقرة دي بتكون الساعة الثانية من طبخنا ايه يا ست الكل، طبخين ايه، عاملين ايه، واكلين ايه، هتاكلوا ايه، رايحين فين، بتعملوا ايه. بس طبعا الاكل اهم حاجة. وكمان هنتكلم عن موضوع حلقتنا، موضوعنا ايه النهاردة هنقول لكم، بس خلينا نقول خبر كده بسيط بياخدنا برضو لموضوعنا. يعني ممكن نتكلم عن كان انه قد ايه احنا كستات بصراحة بنبقى اللي هو اوقات بنكسل نعمل حاجات او كده، فمنخلي جوزنا هو اللي يروح.
2: لا لا، فكرة استحمال الزوج لعدد دقايق او ساعات الشوبينج للست هو مش عادي.
1: من هو الشوبينج يعني من الحاجات اللي احنا بنخليهم يجوا على نفسهم هم. طبعا اي راجل
2: لا مش شرط،
1: مش كتير،
2: لا مش شرط،
1: يعني مش كتير بيحبوا الشوبينج. ليه
2: يستنى؟
1: يستنى
2: الشوبينج
1: معانا يعني علشان
2: ما فيش بقى خالص، ما فيش سبب بقى خالص،
1: عشان احنا
2: عارفه اللي هو ايه، بيعجبنا حاجه فبنسيبها ندور على حاجات تانية خالص وهي عجبانة اوريدي، بس ممكن نلاقي الاحلى. والراجل بقى لو هو بيعمل شوبينج اول حاجه بتعجبه بياخدها ويمشي على طول.
1: ايوه ماشي، ما فيش مشكله على فكره. ما هو في بنات برضو في الشوبينج بتبقى بسيطه عادي يعني.
2: لا لا عادي ان هي تجيب حاجات بسيطه بس مش من اول مره،
1: الله اعلم
2: يعني على حسب الريسيرش اللي عملته حواليا. ما فيش واحده بيعجبها حاجه تاخدها وتمشي،
1: هنشوف
2: بتسيبها، يمكن تلاقي الاحلى والله.
1: بس ممكن اللي هو تبقى واحده خلقها ضيق فاللي هو اهو يلا نجيب.
2: في الشوبينج ما فيش واحده خلقها ضيق زي في الميك اب كده، ما فيش واحده خلقها ضيق
1: والله. انا بقى
2: يعني استثناءات
1: اوقات بوصل لحته اللي هو لا خلاص بقى، بس بكون عملت خلاص. المهم بقى في زوجه اقنعت زوجها يوقف 12 ساعه في طابور علشان يجيب لها شنطه من براند كبير بسعر مخفض. كان في ديسكاونت.
2: تحت تاثير ايه؟
1: كان في ديسكاونت
2: تحت تاثير ايه والله،
1: بدل ما تجيبه بالغالي. هو ده هو ده
2: تحت تاثير التوفير.
1: بدل ما انت هتجيبها لي بمعرفش كام الف، هتقدر تجيبها لي بنص السعر.
2: ماشي، خلونا نفهمكم الموضوع اكتر اصدقائنا يعني اللي ما سافروش بره في اوروبا في امريكا. لما بيبقى فيه اوفرز او بيبقى فيه عروض جامده من البراندات تقيله يعني حاجات نيش يعني اللي هي اوريدي اسعارها غالي شويتين، فبيتم الاعلان عن ويك اند او بلاك فرايداي او وايت فرايداي مناسبه ما ان هم يعملوا تخفيضات جوه المحل من الساعه كذا للساعه كذا. فبسبب المواضيع دي اوريدي الناس بتروح تبات في طوابير على الستورز او على المتاجر دي من قبلها بيوم اصلا. يعني ده اوريدي طقس كده معروف في الشوبينج في امريكا واوروبا، ان هو بيبقى فيه مناسبات ما بيعملوا فيها اوفرز جامده جدا جوه المحل، فالناس بتبقى عارفه الموضوع ده من قبلها، فبتروح تستنى من اول ما المحل يفتح الصبح.
1: بالظبط. فهي بقى اختارت ان هو جوزها اللي يروح علشان هي ما توقفش ال 12 ساعه دي، فهو وقفها ماشي عشان الشنطه هتكون بسعر مخفض قوي. ضمن بقى عمليه بيع سريعه علشان في
2: ديزاينرز
1: ديزاينرز هم الشنطه بتاعتهم يعني الديزاين بتاعهم وكده في لندن، جذبت اكتر من 2000 متسوق ماشي. والطابور بقى فضل يعني لساعات طويله قوي قوي قوي، وفيها كمان رجاله وصلوا من الساعه 9 بالليل واستنوا لغايه ما المحل يقفل او توصلوا من الصبح علشان يقفوا مكان مراتاتهم وكده. اما بقى ففي اتنين متجوزين سافروا من فرنسا حوالي 600 ميل علشان يلحقوا التخفيضات، ووصلوا الساعه 2 الصبح من غير ما يناموا. اوكي
2: ماشي، يعني من فرنسا ما هو في اكيد شوبينج يعني اكيد في اوفرز في فرنسا، ولا
1: هم بقى كان لندن
2: كانوا يسالوا؟ طيب
1: كان لازم
2: الاوفر تقول لهم فين الاوفرز في فرنسا،
1: كانت الاوفرز فيدهم. بلغهم.
2: ماشي، من المواقف العجيبه شويه ان في سيده عندها 56 سنه وصلت للطابور الساعه 2 الصبح 2 بالليل يعني بعد ما خرجت من نايت كلاب. يعني كانت بتحفل بالليل ولقت طابور الظهر يمكن في عروض ولا حاجه
1: هفوق.
2: فوق شويه واجي حد يقف هنا لحد ما اروح اجيب قهوه واجي. قالت انها كمان كانت مستعده لكل ده علشان تحصل على اول شنطه براند قوي يعني في حياتها. اقول براند ولا ايه؟
1: حاسه لا
2: والله، حاسس ان هو اصلا جامد يعني.
1: ما هو حاسس عشان هو جامد، هو مش محتاج
2: جامد. اوله حرف اس
1: خلاص ما قالش عامه. الطوابير بقى كانت طويله جدا، وكان في ناس عادي بيتفرجوا شايفين ان هو ايه ده الموضوع ده، خصوصا بقى بعد ما ظهر عدد كبير كمان من الرجاله وهما بيستحملوا ساعات الانتظار. وانتوا طبعا عارفين ساعات الانتظار عند الرجاله
2: كتير تحفه تحفه تحفه،
1: عشان بيساعدوا زوجاتهم وان هما يكونوا عندهم الشنطه يعني البراند ديزاين دي. باسعار مخفضه من الناس اللي هم يعني بيكون مصمم هو اللي عامل الديزاين ده وهي البنت بتكون عايزاه منه. فان الراجل يستحمل ده وهي الست اقنعته
2: كتر خيره طبعا.
1: برافو
2: طبعا كتر خيره
1: حقيقي. برافو.
2: انا عندي سؤال ليكي شخصيا.
1: ليه
2: دون بقى يعني فكره لا مش مش موضوع ان حد يحجز لك في الطابور ويقف ويقول لك اهو الستور فتح وانا من امبارح بالليل والحاجات دي. انت شخصيا عندك استعداد ان انت تستحملي قد ايه في طابور عشان تجيبي حاجه زي دي؟ شنطه نفسك فيها كوزماتكس
1: لو حاجه نفسي فيها هقف عادي.
2: ايوه قد ايه؟
1: لا هقف لحد ما ربنا يفرجها بقى واوصل. بس انا عايزاها يبقى هجيبها
2: ايا كان سعر الحاجه ولا انت واقفه في طابور عشان هي ببلاش؟
1: لا
2: في اوفر لدرجه ان هي باي 1 جيت 1
1: لو ببلاش اكيد برضو هقف يعني.
2: ما هو ده موضوع حلقتنا النهارده اهو.
1: ما انا واقفه في الحالتين. بس هو ده بقى موضوعنا فعلا يعني. لو ببلاش هتقف 12 ساعه لو بفلوس ممكن 9 ساعات
2: تاكس.
1: فيا جماعه موضوعنا هنا بقى بيجي موضوعنا فين بقى؟ ان انت رايك ممكن يتغير لو الحاجه ببلاش. حد يقول لك مثلا انت عارف انه المطعم ده حلو جدا جدا وانت عارف ان هو غالي قوي
2: بس في هابي اور من
1: انا ماليش في الاكل بتاعه اصلا.
2: طب انت عارف ان هم عاملين بكره اوبن
1: طب ما نروح. طيب نروح بقى يلا
2: كده بالظبط.
1: هو ده بقى هو ده موضوعنا يا جماعه ان هو الناس ارائها بتتغير. خلود مثلا بتقول لنا على الشنطه عندك حق يا خلود هي البراند دي فعلا.
2: فين بقى فين المسج دي؟ جات لك على ايه بعد اذنك؟
1: على الواتساب.
2: لا معلش اشوفها.
1: هتلاقيها عندك والله.
2: لا معلش اشوفها بنفسي
1: مش مخبيها.
2: ايوه ماشي خلاص.
1: بس فالواحد رايه اوقات بتتغير لما يكون ان هو الحاجه دي هتبقى في اوفر في ببلاش في حاجه هتاخدها فور فري هتبقى بالنسبه لك كده اللي هو لا انا هغير
2: باي 1 جيت 2 فاهمه.
1: فلو هتلاقي بقى ان المحل ده زحمه جدا جدا جدا ليه بقى؟ عشان هتلاقي بره في ستيكر محطوطه قد كده باي 1 جت 4 باي 1 جت 2 باي 1 بس وبلاش
2: باي 1 وشد انت من هنا دلوقتي.
1: بس كده. فانت بقى ايه الحاجه اللي ممكن تقول ان انت ما بتحبهاش بس لو ببلاش هتبقى بتحبها؟ ده سؤال الحلقه وبسالك انت دلوقتي.
2: ليه بقى لا ما بلعبش الالعاب دي بقى تصدقي؟
1: ما انت لعبتني وقلت لك
2: بس في الحاجات دي يعني ايه اللي انا ممكن ما الا لو ببلاش فاهمه؟
1: قولي.
2: عارفه الحاجات اللي هي الاكل اللي بالذهب والحاجات دي دي ممكن اكلها تمام بس مش عارف.
1: مش بفهمها اصلا. بجد مش بفهم
2: برجر ايه اللي بالذهب
1: يا معلم؟ انت عارف هي ان هو زمان
2: قيمة فرنساوي
1: زمان والله كان في ملكه كانت بتبقى عشان تبان صغيره دايما كانت بتشرب مشروب بالذهب
2: عشان عيار كام
1: دايما دايما السكن بتاعتها والبارير والحاجات دي وتحافظ على جلدها وبتاع. وبعدين قدام بقى اكتشفوا انه لا انت شربتي ذهب كتير قوي بقى في نسبه زئبق في جسمك غلط فانت متي. هي ماتت والله من كتر ما شربت ذهب.
2: شرقت
1: والله
2: شربت المحبس
1: ماتت من الذهب
2: بلعت المحبس بالغلط فشرقت
1: كتر الذهب موتها.
2: هو في كده؟ طيب يا جماعه
1: هنعمل ايه؟
2: هو دي الحاجه فعلا ان هي ممكن لو فري هدوقها انما اروح اطلبها لا مش
1: انتوا بقى قولوا لنا يا جماعه على 015-5952-106 ايه الحاجه اللي لو ببلاش ممكن تغيروا رايكم فيها وتقولوا ان هو مفيش مشكله او ايه حاجه خلود. حصلت قبل كده؟
2: برافو يا خلود برافو. اسم الشنطه صحيح واسم الشنطه اللي بعتتها خلود هو
1: خلاص خلص خلود قولي للناس.
2: مش هقول خلاص برافو يا خلود.
1: بلغي الناس يا خلود قول لهم يدوروا فين.
2: برافو. في مسج تانيه بقى ايه فيها تويست وذكيه جدا.
1: ايه بقى؟
2: مساء الفل معاك في السكه. مساء الفل والياسمين عليكو انا في العربيه وبسمعكم من السويد. احمد سعيد ابو حميد مساء الفل شرفنا جدا جدا متابعتك ومصور لنا العربيه. ادينا واحده بيب بيب بقى كده كلاكس كده عشان واحده بس نطمن. وبيقول ايه بقى؟ شوف
1: بقى
2: نزاهه بقى
1: قول لي بقى
2: عارف بقى على طول قالك مفيش احلى من الاوتلت. اصدقائنا بقى اللي بيروحوا بقى اوروبا وامريكا
1: مفهوم.
2: هرشين الموضوع ده ممكن تكون حاجه السنه اللي فاتت الموديلات بتاعت السنه اللي فاتت
1: محدش هيعرف
2: بس لسه ما نزلتش عندنا اصلا
1: محدش هيعرف
2: فبيس
1: بتبقى
2: نيو ارايفلز عندنا
1: جديدة.
2: فالدنيا بتبقى حلوه عشان كده قلت لك ليه قطعوا المشوار من فرنسا لندن فاهمه ما في هناك والدنيا حلوه
1: بالظبط. ندى هاي ندى هاي ندوده انا راجعه من الدرس وبسمعكم من العربيه ربنا معاكي يا ندوده ومبسوطين قوي قوي انك بتسمعينا.
2: كان درس ايه؟
1: درس ايه يا ندوده؟ قولي لنا
2: عشان نراجع سمع في هوم ورك نعمله دلوقتي. مين كمان؟ مساء الجمال عليكم وعليكم. عايز ابعت المسا على عمرو ابو كندا وعايز اقول لكم ان عمرو لسه كانت معاه زبونه بتفاصل معاه في شنطه ب 150 جنيه.
1: طب ليه بتفاصلي؟
2: ما هو مش عارف برضو ممكن حسيتها هي اوفر برايسد مثلا ليه؟
1: لا قولي لنا الشنطه
2: تستاهل 100 اخرها 100
1: اصلا، هي اخرها 50.
2: كلامك 50. ده بيقول لنا اخرها 70.
1: انت مزود اصلا ال 100 دي من عندك.
2: انت بقى اضرب في العالم الاول عشان بعد الفصل توصل للسعر اللي انت عايزه.
1: ندى بتقول لنا ان هو كان درس عربي. ربنا معاكي يا ندى.
2: هايل هايل
1: شطوره جدا جدا.
2: هايل تشكشك الطيور.
1: لازم نقول اي حاجه نص غلط.
2: هايل يعني ده هايل. اكبر واصعب انجاز اني استحملت
1: إيه؟
2: ده حاتم من امريكا بعت لنا مسج فيها انطباع مش جيد ان هو كان عايش في امريكا يعني. فهو بيقول اكبر واصعب انجاز ليا اني استحملت يعني العيشه في امريكا وبعض كده ايه الصفات اللي مش لذيذه اللي حصلت معايا من
1: هي تغيير الكالتشر بيبقى مش سهل يعني. تغيير كالتشر ايا كان هتعيش فين من غير بلدك بيبقى صعب. ماشي احلى مساء على احلى برنامج. ازيك يا منير وازيك يا دينا، ايه الاخبار عاملين ايه؟ احنا كويسين طول ما انت بخير يا رب تكونوا بخير. فين القهوه الساده يا منير؟ مش هقول مين.
2: عالرماله
1: يا اشرف.
2: عالرماله اشرف ما تقلقش.
1: وحشتنا. انت فين من الحلقه اللي فاتت؟
2: احمد سعيد اللي كان بعت لنا من السويد بيقول لي انا لو عملت بيب بيب من غير سبب هتحبس وترحل. بعد الشر عليك ان شاء الله وحشين.
1: بلاش بلاش بلاش
2: يعني احنا خلاص وصلت البيب بيب وصلت. والاهم انك بتسمعنا. مبسوطين جدا انك بتسمعنا والله. وتحياتنا لكل اصدقائنا في السويد. وقول لنا انت فين في السويد. لو عايز حاجه في السويد قول لنا برضه.
1: وبعتوا لنا يا جماعه قولوا لنا ايه الحاجه اللي لو ببلاش هتختاروها. ده موضوع حلقتنا النهارده. 015 59 52 106. هنرجع لكم بعد الاغنيه.

0: الصندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيلز نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اكتر من كده بالراحة
2: يعني، ما والله نعيده كمان مرة، بس احنا بنقوله دايما مرتين ورا بعض، مرة أيوه. بالراحة ومرة
1: بالسرعة
2: صح.
1: 015-59-55-106. أبطأ من كده مفيش، أبطأ من كده مفيش والله.
2: 015
1: لا
2: ما انت بعد ما اقوله اطلعي بريك بقى تاني. ماشي. 015
1: ايوه
2: 59
1: ايوه
2: 55 1006. ده رقم الواتساب بتاعنا يا جماعه، ابعتوا لنا قولوا لنا انتوا فين وبتعملوا ايه وهكذا. يعني
1: لو انتوا بتسمعونا واتخضيتوا، انا نفسي اتخضيت.
2: يعني كانت هتقع من على الكرسي
1: والله. انا نفسي اتخضيت.
2: انا قلت اقوله بالراحه بس.
1: ده خضيتنا
2: يعني، بس مجرد بس التنبيه بس واعاده التسجيل بالارقام. ده رقم الواتساب، قولوا لنا انتوا فين وبتعملوا ايه وهتاكلوا النهارده. طب خلنا قست الكل، طلبنا قست الكل، اتحمرنا قست الكل، انت فين اصلا قست الكل؟ جبتي الفينو لبكره بدايه الاسبوع دراسه جديد قست الكل ولا لسه؟ عشان
1: حاسه ان احنا مقصرين معاكم في موضوع الاكل ده.
2: السبت ده بيبقى فينو لانشون بالليل من عند السوبر ماركت عشان نكفر بدايه الاسبوع، فقولوا لنا انتوا فين في السوبر ماركت دلوقتي.
1: انتوا جبتوا ايه من السوبر ماركت؟ بتجيبوا ايه عامه من السوبر ماركت برضو؟ علشان برضو في دايما بيكون. طب هل انت من الناس اللي بتحب الجروسري شوبينج؟
2: انا بحب السوبر ماركت جدا.
1: بتحب ان انت تنزل السوبر ماركت
2: جدا من ألذ المشاوير اللي بعملها في حياتي ان انا اروح السوبر ماركت.
1: يعني لو انت ضد الشوبينج، لا الشوبينج ده لازم.
2: لا الفسحه بالنسبه لي بحبها تكون واحده من ألذ الفسح هي السوبر ماركت.
1: قوي.
2: بس في تحذير شديد اللهجه.
1: ايه بقى؟
2: تحذير شديد اللهجه من واحد خبره في موضوع مشاوير السوبر ماركت.
1: قول لنا ارجوك.
2: ما تروحوش السوبر ماركت وانتوا جعانين.
1: هتاكلوا اي حاجه، هتلاقوا بتاع الجبنه،
2: هتشتروا حاجات جبنة. اصلا احتمال كبير ما تتاكلش.
1: احتمال كبير تبقى اكسبايرد بعد.
2: احتمال كبير تبوظ في الثلاجه فعلا.
1: والله.
2: فما تروحوش السوبر ماركت وانتوا جعانين عشان بيبقى في احلام كده في الدماغ.
1: مثلا انا جعت.
2: طب ايه؟
1: جعت دلوقتي، تحب تاكل ايه؟
2: لو حد في الماركت دلوقتي.
1: لو دلوقتي قدامك فرصه انك تاكل. ايه الاكله اللي في دماغك دلوقتي تاكلها حالا؟
2: رقم واحد دايما بيبقى سندوتشات جمبري او حاجات كده رايحه في السكه دي. رقم واحد عندي يعني.
1: انا حاسه دلوقتي مكرونه بشاميل.
2: مش مكرونه بالجمبري، اي جمبري. طيب
1: لا بشاميل. مكرونه بشاميل.
2: طيب يا جماعه لو حد موجود في ماركت من اللي عنده ريدي ميد فود والمكرونه بشاميل دي يقدر يباصل دينا يعني، علشان بدل ما تودينا
1: بسرعه.
2: ماشي.
1: بسرعه ارجوكم. ماشي يا جماعه، موضوعنا بيقول ايه بقى؟ موضوعنا النهارده لو في حاجه ببلاش قدامك تقدر تجيبها وتغير رأيك فيها هتبقى ايه؟ عشان دايما الناس بتقول ان هو لا انا مش عاجبني قوي الشيء ده، مش بحب الجمبري قوي اصلا، يعني بحس انه الجمبري ده مش ذوق.
2: طب يا فندم النهارده في اوفر على الجمبري
1: حلو
2: مع اي كيلو
1: حلو
2: سمك فيه جمبري
1: ممكن اجيب.
2: الولاد بيحبوه جدا.
1: هما بقى اللي بيحبوه مش انا نفسي ماليش فيه. هو اصلا يرجع الولاد ما بيحبوش، هو اللي بيحبوه.
2: طب انت عارفه غير الاكل بتحصل كتير في ايه؟ فكره اللي هو بفلوس. طب ايه رايك لو من غير فلوس بتحصل في ايه بقى؟
1: ايه
2: انت ايه؟
1: قول ايه؟
2: في حاجه ولا ايه؟
1: لا انا قلقانه من اللي هيتقال.
2: لا والله.
1: ماشي.
2: في السفر. اللي هو بتقنع حد طب يا معلم ما تيجي معايا الويك اند الجاي وهنطلع انا وانت ومحمد وعلي وسيد والشله كلها.
1: فيقول ان هو غالي بقى.
2: لا هيقول لك الاول حاجات تانية. ما اصل الويك اند رايح اعمل في مش عارف ايه في العربيه. اصل
1: هتقول له عندي في الشاليه ما فيش.
2: يا باشا طالعين عندي ومش هتدفع ولا مليم. امتى هنطلع؟ امتى؟
1: طب مظبطين امتى؟ هتظبطوا على امتى؟
2: هتتقابلوا فين؟
1: ممكن اجي لكم يعني. هحاول ان انا اجي لكم في الاخر كده وبعدين يقول لك انا ظبطت الدنيا خلاص.
2: لا تمام. في ايشو ابقوا قولوا لنا واحنا هنحلها يا جماعه عادي، ما بيبقاش موضوع فلوس.
1: يعني بجد خليكم ستريت فورورد. يعني لو الموضوع بقى على طول ان هو احنا دايركت مع الناس الموضوع بيبقى اسهل والله والله. 015-59-56-106. ماشي. عايزه اقول لكم بقى موضوع نتكلم فيه انا ومنير كده عن انه في حساب كده هندي اسمه ايه؟ اسمه فاد دوجز اوف دالي. ده على انستجرام بدا مسابقه لاختيار اتخن كلب في دالي. اوكي. بمشاركه 64 كلب رشحهم المتابعين، وبدات المسابقه يوم 24 سبتمبر وحولت الكلاب للمشاركه لنجوم على السوشيال ميديا.
2: عدد كبير من الكلاب دي ملهمش صاحب واحد، بيعيشوا في الشوارع وبين الاحياء و بيعتني بيهم السكان واصحاب المحلات. والمسؤولة عن الحساب وهي طالبة صحافة قالت ان المسابقة انتشرت بسرعة جدا ورفعت عدد المتابعين من حوالي 1500 لاكثر من 96 الف متابع لمسابقة الكلاب اللي مليانة شويتين يعني.
1: المسابقة بقى هدفها كمان جمع تبرعات وزيادة الوعي برعاية الكلاب الضالة، وخصوصا كمان ان المنظمين استغلوا الاهتمام الكبير بالمسابقة في تسليط الضوء على جمعيات الرفق بالحيوان والكلاب المحتاجة رعاية. كمان الفائز تم اختياره من خلال تصويت اونلاين يوم 1 اكتوبر.
2: واجمل التهاني،
1: الف الف مبروك،
2: اجمل التهاني،
1: برافو عليك،
2: سعداء،
1: برافو. بس يا جماعه فده كان خبر كده حابين نقوله لكم النهارده عشان تعرفوا ان الاخبار لسه كتير. لسه كتير. موضوعنا بقى بنتكلم عنه، قلنا انه ايه الحاجات اللي لو ببلاش تغيروا رايكم فيها. يعني دايما بيكون في السر لما يتغير كده بتلاقي انه الشخص غير رايه، ان هو هي دي اصلا مش worth it قوي، مش مستاهله،
2: مش ذوقي، كمان
1: مش بحبها،
2: مش ذوقي.
1: طب ايه رايك ان النهارده في اوفر 50%؟
2: طب ممكن توريني الالوان المتاحه بعد اذنك؟
1: انا كنت عايز خرزندقي بس
2: يعني
1: لو
2: في منها الاكس لارج جربه بسرعه، بس لولا الاوفر
1: معنا سمول اصلا. بس ما ينفعش. بس فهو بيكون في حاجات برضو مستحيل تدفع فيها حتى لو ممكن تجربها ببلاش، عارف كده؟ يعني مثلا في ناس اللي هو ضد قوي موضوع انه جيم سبسكريبشن مثلا، لو لعبه مثلا بلاي ستيشن.
2: لا احنا كده كده كل الابلكيشنز بنشغلها الاسبوع الفري ترايل وبعد كده نمسحها،
1: بس وبعدين خلاص. كانسل بسرعه.
2: كانسل سبسكريبشن، ده ما كانش انا، ده الادمن،
1: ده مش انا خالص، ده مش انا. ماشي، في بقى نقرا المسجز بقى. اوكي، مساء الخير، بجد انتوا دمكم خفيف قوي، شكرا. ده رقم اخر 883. بيقول ايه بقى الحاجه اللي لو ممكن ببلاش؟ هي فكره البراندات، سواء شنط او جزم. او علشان كده بحس ان فكرة ادفع فلوس كتير في حاجة اقدر استبدلها بسعر اقل وكواليتي تكون احسن من البراندات، هي بس اللي بتستغل الاسم. يعني بص، هي بتكون فعلا في اسماء
2: بتبيع لايف ستايل،
1: هي اسمها
2: هو اسمها هو اللي فيه القيمة بتاعت الفلوس، انما مش المواد المستخدمة لانتاج هذا الشيء مثلا، او قيمته اللي هتضيفها لك في الحياة. لا، مجرد ان عليها اسم، حتى لو كانت يعني حاجة بلاستيك عادية جدا بس عليها اسم يو كده. نيو، انا ما قلتش حاجه. وفي براند اسمه كده كمان ولا ايه؟ والله ما قالوا لي، ما قالوا ليش. ماشي،
1: ما يعرفش بالظبط يعني. ماشي. اوكي، انا ممكن استنى ساعات في المطعم علشان السبيط والجمبري والسمك الكبير. انا بروح اسكندريه من القاهره عشان بس اكل سي فود. ادعوا لمراتي تقوم بخير 10 ايام وربنا يرزقنا بحمزه. يا رب تقوم بالف سلامه ان شاء الله.
2: ربنا يجيبه بالسلامه ان شاء الله ويطمنك عليها، ونشوفكم
1: وتاكلوا اكل سمك حلو.
2: اسعد عائله في الدنيا كلها وتاكلوا اكل سمك حلو. وابعت لي بقى، قول لي بتاكل فين في اسكندريه، يعني مش هقول انا على الهوا
1: بس
2: انت وعيني برده كده، لو في اي اماكن انا ما اعرفهاش تروح لها مخصوص عشان تاكل اكلة السمك دي، فارجوك انا من محبي هذا الشيء، فوعيني كده، خدني على جنب كده وقول لي، بقول لك انا بروح اسكندريه كده. ماشي. طيب على الواتساب برضو، انا اسمي ملك، بحب البرنامج ده قوي والبرنامج كمان بيحبك جدا يا ملك. اول مره اشارك، نفسي اسمع اغنيه انغام، وبعد كده بين انغام لسه كنا، وبعد كده كاتبه بين البنين، اظن بين البنين ده تراك بتاع الكينج مش بتاع انغام، فيمكن انغام برضو عندها نفس الاسم يعني. حاضر، اوامر يا فندم، اوامر يا فندم.
1: هندور. في بقى رقم اخره 085 بيقول لا، ابو بلاش كتر منه مش هيخسر. عامه هو المثل معروف فعلا،
2: وساعه الكاش الغالي يبقى ببلاش
1: عادي.
2: ايوه،
1: واثنين ونص
2: والثلاثة بعشرة، الثلاثة
1: بعشرة
2: ولم علينا عبيدك يا رب. ماشي، بسمعكم دايما وانا مروح من الشغل، وبسمعكم حالا على الدائري، تنورنا في اي وقت. نزلت المرج كالعادة في الوقت ده واقفة، وفي شريحة كبيرة جدا عندها شغل السبت. زي كده زينا يا معلم،
1: زينا يا فندم،
2: احنا معاك اهو،
1: انت سمعنا.
2: صح، الرقم جبته من على جوجل، ده محمد مرزوق. توصل بالسلامة، ونتشرف جدا بالمسج، وبنقول الرقم بالراحة. والله يا حاضر، هنقوله بالراحة. 015
1: 59
2: يعني بالراحة، دي مش معناها ان احنا نوطي صوتنا،
1: فاهمة؟ احنا بنوطي فعلا، مش عارفة ليه.
2: عادي ان احنا نقوله بالراحة.
1: طب 015
2: 55 1006.
1: بس يا جماعة
2: سهلة
1: وبسيطة، بسيطة جدا جدا جدا. هنسمع بقى الاغاني المود سوينجز بتاعتنا، وهنرجع لكم على طول معاك في السكة. محمد منير ودينا بهجت.

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا جماعة مين بيتوه في الشوارع؟
2: منير.
1: أنا
2: منير.
1: مين بيتوه معايا؟ والله
2: كان معايا في مصر الجديدة وفاكر إن هو في التجمع.
1: يعني أنا أي حاجة بعد غمرة بتبقى واحد.
2: لا ما هو ده مش طبيعي.
1: ما يعني بحاول أتعود والله بس بتوه جامد. لو حد بيتوه يا جماعة يبعت لنا على الواتساب يقول لي إن هو زي عادي.
2: عامة أنا بتوه برضو يعني عمري ما هقول اللي هو مثلا يعني مثلا في شوارع معروفة في مصر الجديدة في التجمع في بتاع مش هفهم لو في حتة تانية.
1: أنا لو في حتة ما بعرفهاش بتوه بجد حتى لو فتح أبلكيشن عليه ما
2: بتوه. لانه كمان مابس بتتوه بتتوه
1: اللي هو شايف الشارع اللي جاي يمين ده اللي انت
2: المفروض تدخل لف هناك
1: ويرجع تاني وادخله.
2: طب ليه
1: يا مابس
2: ليه؟ وبعدين لو انا دخلت مثلا هيقول عندك حق
1: اقل خمس فعلا دقايق. طلع الوقت اقل دماغ شغاله مش بتنام.
2: ده انت يا اخي
1: برافو
2: جماعه. نسينا نقول لكم حاجه واحنا راجعين بنرغي كده انه ده للاسف اللينك الاخير.
1: للاسف الشديد ده اللينك الاخير معانا في حلقه النهارده. كالعاده وقتنا مع حضراتكم بيعدي بسرعه جدا.
2: النهارده عدى بسرعه بجد والله. بس تقدر تبعتوا لنا عادي 015-5952-106 وتقولوا لنا ايه الحاجه اللي لو ببلاش تشتروها.
1: طارق على الواتساب بيقول بقى ليه بقى الانترفيو كان مستفز.
2: ليه يا طارق؟ طمنا.
1: انا اقول لك بقى. بصي علشان
2: حسن انت اللي كنت في الانترفيو.
1: لا لا لا يعني وصل لي الفايب بس مستفز لان انا اوبريشن مانجر عايزين يدولي السالري مش منطقي تماما. عندي حل شغلني معاك انت ودينا. يا باشا ده انت
2: يا باشا يلا يلا بينا.
1: انت صاحب مكانه طروق.
2: يلا معاك خلاص.
1: معاك في السكة.
2: انا بسمعكم في العربيه وبحب البرنامج قوي. ده رقم اخر 8788. احنا كمان جدا بنحبكم جدا. اوكي مين تاني؟
1: في حد اللي كان بعت لي بيقول لي انا بطلع اسكندريه علشان اكله السمك وبعت لي فين بياكل فين. ماشي في حاجات لذيذه جدا بس انا هقول لك على حاجه بقى. يعني انت ما قلتليش اوبشن انا ما اعرفوش. ده انا بقى اللي ممكن افاجئك باوبشن سمك هنا في القاهره يديك بقى نفس الاحاسيس دي من غير ما تسافر ولا حاجه. فانت يعني قلت هتقول لي اوبشن سمك انا ما اعرفوش وجديد بقى اوت اوف ذا بوكس.
2: انا تهت بصراحه عشان انا كنت في مسج تاني.
1: ماشي كملي زي ما انت.
2: سمك برضه بس تهت عشان بص في صور وحاجات وفيديوهات وقصص فانا عملت لك ميوت اصلا. فاهم قصدي؟ منير عامل انت ودينا. انا عارف انك نفسك تاكل سمك على البحر.
1: أيوه.
2: ودي من اسكندريه المعموره وبالمناسبه بقى الحاجه الوحيده اللي موافق عليها سواء بفلوس او ببلاش. طبعا عرفت انا مين. اظن انت الشيف عصام. اظن
1: شيفنا العزيز
2: منير. انا بعت لك الفيديو من قبل ما تسمع. من قبل ما اسمع انت نفسك تاكل ايه؟ هو باعت بصراحه من قبل
1: شويه جمبري اسكندراني.
2: صح طلع الشيف عصام. صح
1: لا شيف عصام
2: من نفسنا ناكل من ايدك.
1: لو في شوربه للجمبري ده شيفنا العزيز خليها لنا على جنب في كيس بشاليمو كده احنا هنتصرف.
2: اجمل كابل في 100.6 عبده صديق البرنامج صديقنا طبعا. شكرا يا استاذ عبده. مين
1: مساء الخير عليكم. اولا انا قضيت الويك اند في انجاز رهيب. دهنت الصاله ولسه مكمله عاش قوي. ادعوا لي اخلص. بالنسبه للحاجه اللي لو ببلاش اغير رايي واجيبها فاكيد اي حاجه ببلاش هجري عليها. دي ايات عاش قوي. ايات
2: فاهمه يا ايات.
1: بيقول لنا لو لقيت عروض في اي حته.
2: بعشق الجبنه الرومي. بكون ماشيه في اي سوبر ماركت انا ومراتي واجيب طبق واقول يا جماعه ممكن ما تقولوش اعلان بالله عليكم
1: عشان هنقول والله
2: بالله عليكم
1: والله سيكا وهنقول
2: هنقولها ماشي انا ومراتي وبجيب طبق واقول هاخد قطعه بس الاقي الطبق خلص عقبال ما اخلص شوبينج ارجع اجيب بقى غيره. عامه ممكن اقول لك بقى سر في السوبر ماركت
1: ايش
2: دايما بيبقوا هم عاملين حاجه كده هي حاجه سايكولوجيكال يعني
1: الترتيب بتاع الحاجات.
2: الترتيب بتاع الحاجات
1: لو عايزه مكرونه
2: بالظبط
1: الكيسه مكرونه عقبال ما توصلي له هتعدي على الصلصه
2: وعلى الحاجات

0: بشويش يا ايمان، حرام عليكي، بس نورتينا نورتينا، وان شاء الله ما تكونش اخر مره تبعت لنا.
1: انا شغال في المبيعات، لما بقول للعميل قدامي في خصم او عرض النهارده بيشتري على طول، ممكن ما يبقاش في عروض اصلا. قال ده انت بتشتغلهم بقى كده.
0: حلوه حلوه منك، بس انت قلت السر.
1: بس هو الناس بتحب كلمه في اوفر.
0: في اوفر النهارده يا فندم، ان انت هو مفيش اوفر مثلا هيقتنع، اللي هو حلو.
1: بس برافو لو بتستخدمها في شغلك والدنيا ماشيه معاك والدنيا حلوه والارقام حلوه.
0: النهارده في اوفر ما يتفوتش،
1: فبراوه.
0: تقدروا تبعتوا لنا اي وقت علشان هتسمعونا يوم الاربعاء الجاي عادي جدا، لانه للاسف للاسف حلقتنا النهارده انتهت
1: للاسف الشديد، وقتنا معاكم بيعدي بسرعه كالعاده. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا في حلقه النهارده، شكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسدجز، بنعتذر جدا لاي حد بعت لنا مسج ما لحقناش نقراها. باذن الله تتعوض في حلقات جايه كتير، اولها حلقه الاربعاء اللي جاي. نتشرف بمتابعتكم قبل دلوقتي بساعتين، حلقه جديده جدا معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربعاء وخميس وسبت من 5 ل 7 على الهواء مباشره. كنا معاكم كالعاده دينا بهجت ومحمد منير، شكرا جزيلا، باي باي.
0: شكرا، باي.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد، حلوة، أبوها جول، جول جميل جدا.

خطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بنت السطنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث كروت.
4: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معي. نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ده انت سامع ان انا سامع هذا كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا مش سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة، تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: عيش أغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام عزيز عبدو مفيش غيرك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.
0: مف...

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشين بروت تو يو باي باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1006 او

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

Out of the Dark.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي دي معادكم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من كريشاندو. الحقيقة ان السنة دي بتمر ذكرى 125 سنة على وفاة قطب من أقطاب التأليف الغنائي في الموسيقى الكلاسيكية وبالذات الأوبرا الإيطالية. مؤلف إيطالي شهير جدا وأعماله الموسيقية يعني بتقدم حتى الآن بعد 125 سنة من وفاته. ويمكن كمان شهرته بالنسبة لنا أنه مرتبط بمصر لأنه له عمل من الأعمال كتب خصيصا لمصر. فالمؤلف أكيد كلنا عارفينه لأنه العمل ده بيتقدم في مصر وفي دار الأوبرا المصرية في الأماكن الأثرية في مصر في أماكن مختلفة. يعني على كل سنة لازم نسمع عن أوبرا عايدة. طب مين مؤلفها؟ هو جوزابي فيردي المؤلف الإيطالي الشهير. لكن خلينا بقى نقرب من فيردي ونعرف يعني قصة حياة هذا الأيقونة من أيقونات فن الأوبرا ونشوف الكفاح والمعاناة اللي عناها لغاية ما حقق الشهرة الموجودة على مر التاريخ. فيردي اتولد في قرية بسيطة وابتدى شغفه بالموسيقى زي أي شاب إيطالي. الغنى موجود في كل مكان في إيطاليا يخليه شغوف أنه يتعلم موسيقى، فاضطر يعيش في مدينة قريبة وفي شخصية غنية اقتربت منه وحاولت ترعاه علشان يتعلم الموسيقى. كان طبعاً يعني نفسه يتعلم بشكل احترافي فراح ميلانو واتقدم للدراسة هناك بعد ما قضى وقت كتير يتعلم عن طريق أساتذة مش في مكان أكاديمي منظم. لكن الحقيقة هناك اترفض لأن كان سنه كبر عن أنه يبدأ التعليم الموسيقي من البداية، لكنه ما يقص وابتدى يكمل تعليمه الذاتي أنه يتلقى دروس على أساتذة مهمين ويألف موسيقى. وابتدت بوادر الشهرة والنجاح تصاحبه بقى لما يقدم أعمال موسيقية حققت نجاح وابتدت تكتب له دور كمؤلف موسيقي إيطالي مشهور بالذات في فن الأوبرا اللي إيطاليا تعتبر المنبع أو المصدر أو المهد اللي ظهرت فيه الأوبرا وانتشرت في أوروبا والعالم كله. لكن برضو يمر فيردي بأزمة لما بيفقد أولاده وزوجته فيعيش مرحلة من الاكتئاب والابتعاد وما يخرجوش منها لأحد أصدقائه اللي رجعوا تاني للاهتمام بالتأليف والشغل ويرجع تاني حقق نجاحات كبيرة ويكتب يعني الدرر من الأوبرات اللي بنشوفها وبنشهدها، يمكن من أشهر الأوبرات اللي مكتوبة على مر التاريخ. هنبدأ حلقتنا النهاردة بفقرة من فقرات واحدة من أشهر أوبراته. الأوبرا دي يعني طبعاً إحنا نعرف أوبرا عايدة وهنحكي قصتها في يعني آخر لينك وإحنا بنسمع منها فقرات، لكن الأوبرا اللي هنقدمها في اللينك ده هي أوبرا ريجالاتو أو مضحك الملك. والأوبرا دي لأن عايدة منفعش تقدم في افتتاح دار الأوبرا الخديوية وهنعرف القصة دي، فالأوبرا اللي تقدمت بديل عن عايدة هي أوبرا ريجولاتو. فإحنا كمصريين أول أوبرا نسمعها كده بشكل متكامل في دار الأوبرا في القرن 19 كانت أوبرا ريجولاتو. طبعاً الأوبرا بتتكلم عن ملك كان لاهي وزير نساء ودايماً ليه مغامرات مع كل النساء سواء زوجات أصدقائه وبناتهم، فما فيش بنت أو فتاة في المكان اللي هو كان عايش فيه بتنقذ من براسن الملك ده. وللأسف إن اللي بيساعده على المغامرات دي المضحك بتاعه ومساعده هو ريجولاتو، وهو رجل عجوز أحدب ويعني ما عندوش أي ضمير بيمنعه من إنه يساعد الملك ده على إنه يوصل لفارسته بأي شكل. وفي بداية الأوبرا بيجي أحد الرجال يعني اللي حصل فيه خيانة ويلعن أو يصيب ريجولاتو بلعنة ويقول له أنت هتدوق من الأذى اللي أنت أذيته لغيرك. وبالفعل بقى بنكتشف أنه ريجولاتو عنده سر دفين، أنه هو نفسه عنده ابنة فتاة جميلة لكنه مخبيها عن الدنيا كلها ومنعها من أنها تخرج من البيت وعايش في منطقة بعيدة علشان خايف عليها تتأذي من الملك اللي هو نفسه بيساعده على إنه يحقق مغامراته. لكن أصدقاء الملك بيمشوا ورا ريجولاتو بيكتشفوا السر بتاعه، فبيروح الملك بيت ريجولاتو ويقابل بنته من وراه، وطبعا بتقع في حبه وبتسلمه نفسها، فبيلاقي ريجولاتو انه السم اللي دوقه للناس هو نفسه أصابه، وبيقرر يقتل الملك. لكن للأسف المكيدة اللي بيعملها بتقتل بنته بدل الملك، وطبعا بتنتهي الأوبرا نهاية حزينة. الحقيقة إن فيردي الأوبرات بتاعته يمكن العامل المشترك فيها إنها أغلبها يعني مأخوذة من قصص تاريخية من عصور سابقة، وإن أغلبها إن ما كانش كلها نهايات حزينة. وبالرغم من الطبع الغامق للأوبرا دي، إلا إن فيها أجزاء وفقرات جميلة ومرحة وكلها حيوية ونشاط، زي الأريا اللي اخترت إن احنا نبدأ بيها حلقتنا النهاردة، وهي أريا للتنور اللي هو الملك اللاهي ده اللي بيقول لا دونا موبيلي، ودي بيتكلم عن السيدات وإنه يعني ماذا تريد السيدات، وإن قلبهم متقلب وإن دايما النساء متقلبات، وبيبين إن هو شايف نفسه يعني غير مكترس بمشاعره. خلينا نبدأ حلقتنا النهاردة باللحن الجميل اللي فيردي وهو بيدرب في الأوبرا والأوركسترا وبيعمل البروفات النهائية لأوبراته، من كتر ما الموسيقى بتاعته كانت بتتميز إنها سهلة الحفظ وكاتشي جدا، كان بيخاف إن الناس تيجي تسمع البروفات فتحفظ الأغنية قبل عرضها الأول، ففضل بالذات الأغنية دي مأجلها لآخر ثانية وما دربش عليها المغني علشان الجمهور ما يعرفهاش وتبقى سر كده وتتقدم لأول مرة. وبالفعل الجمهور أول ما سمعها خرج من العرض بيغنيها، وعلى طول يعني التقطها وكانت سهلة الحفظ. وبرضه أقول لكم إن الأغنية دي قيل يعني إنه محمد عبد الوهاب اقتبس شخصية اللحن بتاعتها في أحد أغانيه، فخلينا نسمع كده ونشوف فعلا إحنا سمعنا اللحن ده قبل كده ولا ده كان مجرد توارد خواطر، ونسمع لا دونا موبيلي من أوبرا ريجولاتو لفيردي.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكت مارشي بروت تو يو باي باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس.
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: عادل. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nugumfm. انتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
3: المرة دي بقى في اللينك ده هنقدم أريا للصوت النسائي. أحد أصوات النساء هو صوت السوبران. صوت السوبرانو هنسمعه من أريا من أوبرا من أوبرات فيردي. يمكن الأوبرا مش بتتقدم كتير، لكن الأريا دي بالذات أو الأغنية دي بالذات مشهورة في حفلات الجالا وحفلات الكونسير اللي بيبقى فيها الغنى. وهي الأوبرا نفسها اسمها صلاة الغروب بصقلية أو فيسبري سيسيلياني، والأريا هي أريا بتغنيها البطلة بعنوان شكراً أصدقائي الأعزاء. الأوبرا هي أوبرا من 5 فصول وبرضو مقتبسة من قصة تاريخية. زي ما قلنا هو بيحب جداً القصص التاريخية ولفترة الحكم الفرنسي لصقلية، وبتدور قصتها حول بروسيدا اللي بيعود لموطنه صقلية بعد فترة من المنفى اللي قضاها بعيد عن بلده علشان يتعاقب على نضاله الدائم ضد المستعمر ورغبته في التحرر من الحكم الفرنسي. المفروض أن البطلة هيلين بتعبر عن سعادتها أنها جوزت شخصية من شخصيات الأوبرا اسمه هنري، فبتشكر أصدقائها اللي يعني بيشاركوها السعادة دي. وفيردي اختار أنه إيقاع الأغنية دي يبقى مستلهم كده أو شبه إيقاع رقصة البوليرو الأسبانية، ففعلا هنحس أنها جميلة وبتبرز قدرات المغنية لأنها بتستعرض قدراتها في الأداء في المنطقة الحد. خلينا نسمع شكرا أصدقائي الأعزاء من أوبرا صلاة الغروب بصقلية لفيردي، ونرجع نكمل رحلتنا مع أعماله.

0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموق على نجوم اف ام.
1: من أشهر أوبرات فيردي على الإطلاق، أوبرا ما كانتش قايمة على فكرة القصص التاريخية اللي يعني أغلب أوبراته كانت بتدور حواليها، لكن قايمة على قصة شهيرة حققت شهرة لألكسندر دوما اللي هي كان بيطلق عليها غادة الكاميليا. طبعا قصة غادة الكاميليا دي احنا شفناها كتير في أفلام ومسرحيات سواء مصرية، اتعمل منها اقتباس في أعمال درامية كتير جدا. ففيردي قدمها في أوبرا وسماها لا ترافياتا، من أشهر أوبرات فيردي اللي بتكلم عن فيوليت، الفتاة اللي كانت عايشة حياة لاهية ويعني بتحظى بقى بإيه، إنها كلها سهر وغنى واستعراض لنفسها. المهم إنها تسهر في حياة طرف وتعيشها بأي شكل لغاية لما تقابل شاب جميل يحبها، وهي تبتدي برضو تقع في حبه ويحبها حب صادق، فتقرر انها تترك حياتها اللي هي دي وتروح تعيش معاه في حياة بسيطة. ولكن الشاب ده بيجي ابوه ويطلب منها انها تتركه علشان ما تهدمش مستقبله، لان هو بينتظره مستقبل واعد وان حياته معاها تفقده المستقبل ده، فبتضحي بحبها وبتبتدي تكرهه فيها التزاما بوعدها لابوه، وتمرض وتبتدي الناس تبعد عنها وتصاب بمرض خطير. فأبوه لما يجي يزورها ويعرف بده يعرف ابنه حقيقة تضحيتها، فيروح لها وهي على فراش الموت، وتنتهي برضو النهاية الحزينة بموت البطلة. الفكرة انه النهاية الحزينة عند فيردي أساس، لكن القصة التاريخية استبدلت بقصة عاطفية بدايتها جميلة ومشرقة، والنهاية حتى لو كانت حزينة ولكنها رقيقة وراقية جدا. في فقرتين هنقدمهم في اللينك ده، يعني من أشهر فقرات الأوبرا. أول فقرة اللي هي المقدمة، مقدمة لا ترافياتا. فيردي دايما كان بيحب يقدم الافتتاحية أو المقدمة إنها تمهد لأحداث الفصل الأول من الأوبرا، لكن هنا الافتتاحية دي اختار إنها تعبر عن النهاية الحزينة، فهي بتبدأ بشكل حزين تعبر عن النهاية الحزينة لبطلة الأوبرا، وبعدين يتحول الأمر للحن الرنان الراقص اللي بيمهد للحفلة الراقصة اللي هتبدأ بيها الفصل الأول. طيب الحفلة الراقصة، لأنه فيوليتا بتقيم حفل راقص عشان يدينا بقى تعبير عن حياتها في الجزء الأولاني اللي هي اللي كلها حفلات راقصة وبيحضرها الأغنية والناس الطامعين فيها، واللي بتقابل فيها الشاب الجميل اللي بتقع في حبه. فأول فقرة هي المقدمة أو الافتتاحية للأوبرا. أما تاني فقرة يمكن دي أشهر فقرة في الأوبرا، اللي هي الدوات أو الثنائي الجميل بين البطل والبطلة، لأنهم ألفريدو البطل وفيوليت البطلة بيتقابلوا في الحفلة بيغنوا، بيطلبوا من ألفريدو يبدأ الغنى فبيغني بشكل مرح وسعيد واحتفالي، وبعدين تشاركوا فيوليتا ويلفت نظرها، وبيشاركهم برضو الكورس اللي هم في الأوبرا المدعوين، بيقدموا الفقرة دي الثنائي ده مع الكورس، ثنائي جميل جدا بيسموه برانديزي أو نخب الشراب، احتفالا في الحفلة الراقصة الأولانية.

لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: وفي رحلتنا مع فيردي هنروح لأوبرا من أوبراته الشهيرة، واللي اتفقنا فيها أنه أغلب أوبراته نهايتها مأساوية، ما كانتش كل أوبراته قايمة على قصص يعني من التاريخ أو قصص أهم حاجة فيها أن يكون فيها جانب حزين ومأساوي. ده اللي بيدعم الدراما أو التطور الدرامي اللي فيردي بيحب. الأوبرا اللي اخترناها هي أوبرا التروفاتوري أو التروبادور. التروبادور دول كانوا جماعة الفرسان الجوالين في العصور الوسطى اللي كانوا مميزين جدا في فرنسا ويعني في أوروبا عموما، وكانوا بيتجولوا وينشدوا أغاني، ومنها يعني اشتهرت أغاني العصور الوسطى الرومانس لأنها كانت أغلبها أغاني غزلية أو فيها يعني أشعار عاطفية، كل فارس بيتغنى بمحبوبته وأغاني مختلفة. ويقال انه الاغاني بتاعت التروباتور دي او التروباتوري بتاع فيردي كانت متاثره بالموشحات الاندلسيه، يعني كان فيها تاثير الغناء الموشحات اللي برضو كان فيها غزل واشعار غزليه كتير. المهم انه بطل الاوبرا هو فارس جوال، عشان كده اطلقت الاوبرا او يعني اسمها كان معبر عن البطل بتاعها. لكن القصه الماساويه بقى جت ازاي؟ انه في ملك عنده ولدين، واحد منهم جاله مرض، فالملك اتهم امرأة ساحرة من الغجر ان هي السبب في مرض ابنه، وقرر اعدامها حرقا. فأزوتينا اللي هي بنتها انتقاما من الملك خطفت ابنه وقررت انها ترميه في النار مع امها، لانها طبعا مرت بحالة هستيرية. لكن وهي بتقرر القرار ده تعمل خطأ شديد وترمي ابنها بدل الأمير اللي هي خطفته، ويعيش معها الأمير وتفهمه إن هي أمه وتربيه، وتفضل كل يوم تحكي له قصة أمها اللي حرقها الملك، وعلشان تكرهه في هذا الملك وما تعرفوش إنه أبوه، لكن بالعكس عايزة إنه الأمير يقتل أبوه. لكن اللي يحصل ان الملك بيموت ويسيب ابنه الامير، ويفضل بقى مانريكو وهو كان فاكر انه اخوه اللي اتخطف ده مات، فبالتالي مانريكو اللي هو الامير الفارس الجوال بيكون فاكر انه ازوتينا دي اللي هي ابنة الساحرة هي امه، ويشوف فتاة جميلة اسمها لينورا ويقع في حبها والبنت تحبه، لكن الفتاة الجميلة دي تكون خطيبة الامير اللي هو اخوه. فيقرر بقى بضغط من أمه إنه يثور ضد أخوه اللي ما كانش يعرف إنه أخوه علشان ينتقم منه، وطبعا الأخ يقرر إنه يقتل قائد الثوار ده وما يعرفش برضو إنه أخوه، لغاية ما في يوم أزوتينا تحكي القصة الحقيقية لمانريكو. لكن طبعا يكون فات الأوان لأن الأمير أخوه يجي ويقتله أمامها، فتحس كده يجي لها حالة هستيريا لأن هي حققت انتقامها، لكن في النهاية فقدت ابنها اللي ربته بشكل أو بآخر، ومشاعر الأم اللي ربت هذا الابن تفوق. فالمهم النهاية تنتهي نهاية مأساوية. الحقيقة فيردي في الأوبرا دي عمل حاجات كتيرة مختلفة، لأن هنا الأوبرا نقدر نقول إنها ليها بطلتين: البنت الرقيقة لينورا البطلة التقليدية الجميلة، وأزوتينا اللي هي بنت الساحرة اللي جواها مشاعر سلبية جدا ودورها درامي لأنها طول الوقت عايزة تنتقم من الملك وابنه. الفقرة اللي أنا اخترتها لكم فقرة مختلفة خالص، هي فقرة الكورس، بس فقرة كورس شهير جدا لأنها معروفة بالأنفل كورس أو بكورس الغجر أو كورس السندان. المفروض في بداية الفصل الثاني مجموعة من الغجر اللي بتنتمي لهم أزوتشينا الأسبان بيصحوا الصبح في عملهم وهم جايين، هم مرتبطين بالمطرقة والسندان وبيتكلموا عن انظر كيف يختفي السحاب وعملهم، وبنسمع أصوات شبه صوت المطرقة والسندان وبيتغنوا بحبهم لعملهم الشاق وزوجتهم. فالكورس ده من الفقرات الشهيرة جدا اللي مرتبطة بالكورال اللي موجود في الأوبرا اللي هو الأنفل كورس أو كورس السندان. خلينا نسمع الفقرة دي المختلفة ونرجع علشان نختتم حلقتنا النهاردة.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجومة فأم
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
4: وعلشان نختم حلقتنا النهاردة طبعاً أكيد هنختمها ومش هنقدر نتكلم عن فيردي من غير ما نذكر أوبرا عايدة. الأوبرا اللي كان يعني اتكلف بيها فيردي من الخديوي إسماعيل علشان يكتبها لافتتاح دار الأوبرا الخديوية اللي كانت معمولة ضمن احتفال بافتتاح قناة السويس، لأنه الخديوي إسماعيل دعا الأمراء والملوك وزوجاتهم علشان يجوا يحضروا افتتاح دار الأوبرا الخديوية، فكان عايز عمل مكتوب ومستوحى من التاريخ المصري القديم. كان في عالم مصريات فرنسي عايش في مصر اسمه أوجست مارياك، كاتب قصة كده استوحاها من تاريخ المصري القديم. المعروف انه يعني كان في حرب تاريخيه بين مصر والحبش اللي هي اثيوبيا حاليا، فعمل قصه او الف قصه. يمكن القصه دلوقتي على الرغم من عظمه الموسيقى اللي كتبت والانتاج الجميل لاوبرا عايده اللي عاده بيسموها جراند اوبرا لانه انتاجها انتاج فخم وضخم، دار الاوبرا اللي بتقدم اوبرا عايده بتبقى عارفه انه لازم يبقى فيه ابهار في بعض المشاهد اللي فيها جموع كتير وبيتدخل فيها كل بقى دار اوبرا تتفنن ازاي تعمل حاله الابهار، فهي من انواع الاوبرا بيطلق عليها الجراند اوبرا. طب ايه المشكلة بقى في القصة؟ القصة بتحكي القائد الشاب راداميس اللي بيقع في حب أسيرة ووصيفة الأميرة أمنارس اللي هي بتحبه أساساً. الأميرة وصيفتها كانت أسيرة حبشية اسمها عايدة، المفروض أسرت في معركة مع الحبشة سابقة، فالاتنين بيحبوا بعض، لكن الملك بيختار راداميس عشان يبقى قائد المعركة التالية مع الحبشة، والمعركة دي بيرجع فيها راداميس منتصر وبيحتفي الملك وكبير الكهنة براداميس وبانتصاره ويجيب الأسرة. والعايدة بتكتشف اللي هم أهلها وعشيرتها ومن ضمنهم أموناصرو الملك الحبشة أبوها. طبعا أموناصرو بيقدر يهرب، الملك بيعفو عن كل الأسرة فيما عدا أموناصرو اللي بيقدر يهرب، وبيحاول يقابل بنته وبيقنعها أو بيطلب منها إنها يعني تخلي راداميس اللي بيحبها يفشي أسرار المعركة اللي جاية. فعايدة تفضل بقى في صراع ما بين انتمائها لوطنها وحبها لراداميس وتلتقي بيه، وفي لقائها بيقعد أموناصرو يسمع وبدون ما يدرى راداميس يفشلها المكان أو حاجة، فكبير الكهنة بيشوف راداميس وبيحكم عليه بأنه يدفن حيا في مقبرة، ولما يدخل راداميس عشان ينفذ الإعدام ده بأنه يعيش في مقبرة لغاية لما يموت كده فيها، بيلاقي عايدة منتظراه والاتنين بيموتوا مع بعض، وأمنارس فوق بتندب حظها أن حبيبها بيموت بالخيانة العظمى. طبعا لما احنا نسمع القصة كده نحس ان ايه، في سم في العسل، لانه القصة بتكلم عن خيانة قائد سواء بشكل مقصود او غير مقصود. لكن على مستوى الموسيقى يعني فيها قوة كبيرة، وفيردي نجاح كبير انه يقدم العمل بالشكل اللي يعبر فيه بقدر او يقترب من الموسيقى ان تبقى ليها شكل مختلف عن الموسيقى بتاعته اللي كان بيكتبها بطريقة إيطالية كده

واللي بيبقى فيها فقرات للباليه وفيها الكورال بيقول جلوريا لجيتو النصر لمصر. خلينا ناخد الجزء ده كدعاء حقيقي انه النصر دايما لبلدنا وتحيا مصر دايما ويا رب مصر دايما في اعلى المكانه وربنا يحفظها وتفضل في سلام الى يوم الدين. هنسمع الختام الفصل الثاني، اعتقد كلنا يعني عارفينه عشان يبقى ختام قوي لموسيقى بردي ولينا. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم والقاكم الاسبوع القادم على خير وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
1: عرفت فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكيه بالذات، لانها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى اكتر واكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب اكتر من الموسيقى الكلاسيكيه. ساعه كل اسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه اما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه جديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون إيه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالآخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
1: عرفت فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا معرفش.
4: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
4: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
6: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
4: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء. بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها وكمان هنحولها لأفلام. وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده. الفرق بس في التفاصيل.
3: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

وخطره

0: فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

طايم اداني ميدالية هدية علشان تشميرتكم وانا كنت بساوم ام اديني فلوس من جب هدية عيد الام وساومت سلالم بيتنا ان انا مش حجري عليها وقصادها ما تتعبنيش وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك حيعيش

مش ناشف شرايينك كان ممكن اساومك لكن صورتي حتتعب تدفعني كي ما كبرت شويه.

Thank you.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM. لو كنت بس

كلمات بص لوشوشهم شوف ملامحك في المراية قبل ما تحاسب ذنوبهم هات حكايتك.

ابدا. فما تحاسبش حد تاني قبل ما تحاسب ضميرك. الحياة ما فيهاش ملايكة وانت مسؤول عن مصيرك. قبل ما تبص لوشوشهم شوف ملامحك في المراية. قبل ما تحاسب ذنوبهم

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

السواقة عشان كده بيعرف يسوق. أصله كان خريج حقوق، خريج جديد فرحان سعيد ومعوش فلوس.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.